0: يا ضيوف جيتوا عالدار ومرقتوا لعنا مشوار خليكن انت.
1: You're listening to Calm Radio.